احفظنا يا إلهي في السعادة وساندنا في الشدة. مشكور الرب بمحبتنا ومبارك بإخلاصنا. يا إلهي انشر البركة في منزلنا وانشر محبتك في العالم.